عجيل بجبع وزي لك ازاي كله مدبرت على انرجي حيوبيت ولا نفوخات لي جوعة بطلولي الخشمات نسيتي العصود بشتي لي خطوط زردتي تاكورنيت لفتي تاكوت عزبيو تخزرتي